0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: أُثِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: صحف مكرمة
1: لصحف مكرمة
0: مرفوعة مطهرة
1: مرفوعة مطهرة
0: بأيدي سفرة
1: بأيدي سفرة
0: كرام بررة
1: كرام بررة.

0: فضلا
1: وفاكهة وأبا
0: وفاكهة وأبا
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: متاعا لكم ولأنعامكم
1: فإذا جاءت الصاخة
0: فإذا جاءت الصاخة
1: يوم يفر المرء من أخيه

0: يومئذ خاشعة
1: عامية ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا يغني من جوع وجوب يومئذ ناعمة لسعيها راضية
0: في جنة عالية.

0: مرفوعة
1: وأكواب موضوعة
0: وأكواب موضوعة
1: ونمارق مصفوفة
0: ونمارق مصفوفة
1: وزرابي مبثوثة
0: وزرابي مبثوثة
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى السماء كيف رفعت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: وإلى الأرض كيف سطحت.

0: المذكر
1: مذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر
0: إلا من تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: والد وما ولد
1: والد وما ولد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
0: يقول أهلكت مالا لبدا
1: يقول أهلكت مالا لبدا
0: أيحسب أن لن يره أحد
1: أيحسب أن لن يره أحد
0: ألم نجعل له عينين
1: ألم نجعل له عينين
0: ولسانا وشفتين
1: ولسانا وشفتين
0: وهديناه النجدين
1: وهديناه النجدين
0: فلقتحم العقبة
1: فلقتحم العقبة
0: وما أدراك ما العقبة
1: وما أدراك ما العقبة
0: فك رقبة
1: فك رقبة
0: أو إطعام

0: nasinya tidak keluar, hingga naik di susu yang susu botol. Sudah sekian tahun dia dihamil menyedihkan di mangkuk. Baru lagi. Kalau sekian tahun terus hamil, menyusui, hamil menyusui. Maka wakil sabda kisi ini, apa disebutkan, dan dipakar oleh Ibadah dan Ibadah, juga dia berarti dia ingin baik pendapat yang kuat. Baru lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والنشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس

0: فقل هل لك إلا أن تزكى
1: وأهديك إلى ربك فتخشى
0: وأهديك إلى ربك فتخشى
1: فأراه الآية الكبرى
0: فأراه الآية الكبرى
1: فكذب وعصى
0: فكذب وعصى
1: ثم أدبر يسعى
0: ثم أدبر يسعى
1: فحشر فنادى
0: فحشر فنادى
1: فقال أنا ربكم الأعلى
0: فقال أنا ربكم الأعلى
1: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: رفع سمكها فسواها
0: رفع سمكها فسواها
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: والأرض بعد ذلك

0: أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أوتادا
1: وخلق لكم أزواجا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا النهار معاشا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا

0: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا
1: يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
0: يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
0: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
0: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
1: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
0: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا.

0: رب السماوات الأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
1: رب السماوات الأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
0: يوم يقوم الروح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن

0: الصباحك قد اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك الشكور.
1: Artinya, ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت